تمرزيقين كسولي تارون هيا الله تمرزيقين كسولي تارون يقور صغار وهنا ويقور صغار.